في فيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حد معه بصبار يعيلك. ايه بصرة اللي بيغيلك. ايه بيحبك.

0: قوة الإيمان عن جد أنا إنسان منيح عن جد بيطلع لي فوت على الجنة أنا إنسان كثير منيح عملت كثير أشياء منيحة مثل طلعت مظاهرات طلعت مظاهرات صح؟
1: والله عملوا لي
0: طلعت مظاهرات شبيت على الصهاينة وكمان في هودي الأولاد الصغار بكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف كمان اشتريت المصحف مع إني درزية بس اشتريت المصحف فإنه تاني أطلب شي تاني مع جني بخصوص لقيامي يعني أنا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي بس إنه مش على الصبح الساعة 11-12 بكون تمام لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم أو كمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم هذا الجند الإسرائيلي اللي على المشمار قبول هذا اللي كل مرة لازم أقنعه إن دروز عرب فلسطين وسوريين أبي يخدموش بالجيش نحن أهل الجولين يا رب قادر يا حق عليكم عليكم أتعبد ويه
2: So last night
3: we were in Ramallah.
2: It was a big audience, quite a diverse audience, but
3: a Ramallah
2: audience. Tomorrow we go to Nablus. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities. We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
0: For me, on my set, there's...
2: potentially quite dramatic.
0: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
4: بفكر هي هذه تعني منديل يعني نتفق إحنا والله على وانت جاي تعمل كوميدي يعني انت قاعد تضحك على الدين الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع
5: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات يعني فاهم في اشي بالدين يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك بس انه بس كملت يعني مش انه لا بس بقول لك
2: Obviously, we'd like to avoid

من على برندتنا بشرب كاسة شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا، بحر بيتعوض، البحر الوحيد في الضفة الغربية.

أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريح لمده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب، لو مسكوني شو ممكن يصير.

0: to somehow reflect what you think other Palestinians who don't have access to the sea might think of you.
1: Yes.
2: Let's take a picture of us here.
1: Yes.
2: Haifa!
3: This was my fantasy, to be on the stage in Haifa. I saw the people, feel the energy. I'm totally in this experience.
4: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show and how to acknowledge that we're in Haifa.
5: Yeah.
4: We'll start with Ivan, hopefully she'll join us. This is her audience and she's used to this vibe.
6: I need to push it even more. More weed, more gods, more.
4: She'll play it fine here. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
5: But this is also part of nature. It's their way of reacting.
4: Yeah, and that's good. They enjoyed it.
5: This
4: will be different again, so just trust.
6: Even
2: in Haifa, I'm not sure متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية، متأسف إني عندي مشاعر، متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره، وكأني بتنقل من محل لمحل، هذا بقولش إيش أنا كثير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي، بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير، أول حالة تنمر كانت من أمي. بتأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك. بعرض أمك يعني، وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي، هيك شو بتسوي أنت بحياتك خي يا حبيبي؟ إجمل! تقبل حالك، آمن بحالك، اقبل الكشة هاي تبعتك واطلع كشكش خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اسمك بنخرة. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه، انا عارف اللي هو تحمست. انا هيك قلت له، وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد، لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله، متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله. متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم نعم، أنا فخور بحالي. زي ما قال محمود درويش، بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي أشياء جدية عن الوطن. الوطن ممنوع نضحك عليه.
7: Just sit and rest.

0: this development towards the way you feel.
1: Oh, yeah.
2: You're mad, yeah.
0: Run away.
1: And it's in a bit.
3: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
4: اسأل حبيبي.
3: عن جد أنتوا بحيفا هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
4: آه طبعًا إحنا بحيفا نلبس هيك، كل عرب حيفا بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشة، نظارة، قميص، بنطلون. شايف؟
3: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
4: نعم، كيف بيلبسوا؟
3: هيك؟
4: هذا الموحد عندكم.
3: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع على الواحد فينا بتشوف زلمه. ها.
4: يا لا انا بالزلمه
3: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
4: قصدي شرف ربك اسكت
3: والله العظيم
4: انا بالزلمه
3: انا مش قصدي والله العظيم
4: ايش قصدك يعني انا بالزلمه
3: انت فاهم قصدي انا
4: يعني انا مش فاهم قصدك انا بالزلمه
3: احنا يعني
4: طب استنى شوي ناخذ نفس ايش لازم اعمل عشان اكون زلمه
3: مش عارف
4: شو اذا بلبس بلوزتك بصير زلمه
3: والله يمكن
4: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟ اه هيك
5: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟
6: صار ريفيو عن اي عرض فيه هون؟
5: عرض رام الله، عرض رام الله، يلا وي جو
7: رام الله خلص
5: ستاند اب كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة تحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين خلصت؟
8: اه
5: ستاند اب كوميدي سكسي
9: ساعة ولك هديني بيت ساعة 7

0: قوة الإيمان عن جد أنا إنسان منيح عن جد بيطلع لي فوت على الجنة أنا إنسان كثير منيح عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات ثلاث مظاهرات صح؟
1: هو عملوا لي
0: طلعت مظاهرات ثبت على الصهاينة وكمان في هودي الأولاد الصغار اللي على حجز قناديا بيبيعوا مصحف كمان اشتريت المصحف مع إني درزية بس اشتريت المصحف فإنه تاني أطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي يعني أنا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي بس إنه مش على الصبح الساعة 8 11 12 بكون تمام لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم هذا الجندي الاسرائيلي اللي على المشمار قبول هذا اللي كل مره لازم اقنعه انه دروز عرب فلسطين وسوريين ابي يخدموش بالجيش نحن اهل الجولين يا رب قادر يا حق عليكم عليكم اتعبد ويه
2: So last night we were in Ramallah. It was a big audience, quite a diverse audience, but a Ramallah audience. Tomorrow we go to Nablus. Yes. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities. We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
3: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
3: For me, on my set, there's
2: potentially problematic.
3: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
4: بفكر هي هذه تعني المنديل يعني نتفق إحنا والله على. وانت جاي تعمل كوميدي يعني انت قاعد تضحك على الدين الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع
5: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات يعني فاهم في شيء بالدين يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك بس كملت يعني مش انه بس بقول لك
2: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
3: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
3: yes.
2: Perhaps, but
3: exactly.
2: Not to attack them.
3: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want. Without apologizing to everybody. خلاص. It's make me dying inside. Who's come to watch me? At least the الناس اللي هي تخبرني تتغير. تطلع مع اسئله، تفكر بالموضوع. كان في محجبات امبارح. تقبل شو اسمه؟ استغفروا الله، عصبوا، صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلم علي. They accept me. That is a change.
6: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء بس هاي البلد سامي يعني لازم تفهم
7: انه
6: ردة الفعل دائما مش متوقع ما بتتوقعيش منهم شيء
3: Take this 5 minutes and put some...
7: And
2: put another 5 minutes, yeah.
7: If we practice it at some point tomorrow.
6: Maybe like...
3: But try to laugh, okay? It's about me.
2: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
3: Sadly,
2: yeah. Anywhere else, you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour.
7: Yeah.
2: And it's
7: farther.
2: A storming success and we're going to kill everywhere. But that's... kind of the point of doing this project and doing it here.
1: difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
7: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
8: Yalla.
9: Yalla.
10: مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشو. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسيت بضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفه على الشط وعنا برندا كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسه شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الجرافات من الكراديات من الجبات من البراكين من المسبات من المسبات
11: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the Mazad. And now we have a big, big, big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
12: زي ما انت شايف مطبات سيارات شوارع حديد
13: So this is a romantic

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريح لمده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب، لو مسكونا شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
3: Just parking, let them work inside.

0: أسف إنه أنا من حيفا. أنا جيت هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي، متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية، متأسف إني عندي مشاعر، متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره، وكأني بتنقل من محل لمحل، هذا بقولش إيش، أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي، بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير، أول حالة تنمر كانت من أمي. بتأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك، عرض أمك يعني، وحياة ربك طويل وهبيل على الفاضي. هيك شو بتسوي أنت بحياتك خي يا حبيبي؟ إجمل، تقبل حالك، آمن بحالك، هقبل الكشة هاي تبعتك واطلع كشكش خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اسمك بخرة. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه، انا عارف اللي هو تحمست. انا هيك قلت له، وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد، لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله، متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله، متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم نعم، أنا فخور بحالي، زي ما قال محمود درويش، بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي أشياء جدية عن الوطن، الوطن ممنوع نضحك عليه.
1: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
0: اسأل حبيبي.
1: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
0: طبعاً احنا بحيفة نلبس هيك، كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشة، نظارة، قميص، بنطلون. شايف؟
1: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
0: نعم، كيف بيلبسوا؟
1: هيك؟
0: هذا الموحد عندكم،
1: تيشيرت راكز أسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، تطلع الواحد فينا بتشوف زلمة. ها،
0: يا لا انا مش زلمة،
1: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
0: قصدي، شرف ربك اسكت،
1: والله العظيم
0: انا مش زلمة،
1: أنا مش قصدي والله العظيم.
0: إيش قصدك يعني؟ أنا مش زلمي؟
1: أنت فاهم قصدي أنا يعني؟
0: أنا مش فاهم قصدك، أنا مش زلمي.
1: إحنا يعني.
0: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ناخذ نفس، إيش لازم أعمل عشان أكون زلمي؟
1: مش عارف.
0: شو إذا بلبس بلوزتك بصير زلمي؟
1: والله يمكن. امسك.
0: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟ هيك.

0: انواع الريفيو بس انها فابريكيشن
1: هسه هاد الريفيو انا عارف فيه هون
0: حط رام الله
1: عارف رام الله يلا وي جو
2: رام الله خلص مطمس
3: استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطه تحول نحو كوميديا مغيره في فلسطين خلصت؟
4: Sorry,

0: In Palestine, we do not have any control over our daily life or even our future. Making, creating comedy, it's all about observing, questioning, allowing others to question you about what you think is normal. That's almost impossible here in Palestine. When we started this project, we had no idea where it would take us.
1: يلا يلا في 80 اوريدي
2: بدنا نفتح
1: جماعه في عندنا فول اودينس في عندنا فول اودينس
3: You're in between these lines.
0: Building anything sustainable in Palestine is really hard.
3: So the line is...
0: I wanted to take on that challenge, to make a stand-up comedy scene in Palestine.
3: Come here. One last hug.
4: You do your trousers up as well.
5: Yeah.
4: I love you. You're amazing. And you're very, very, very funny. And the audience are going to love it. And that's all this show needs now is an audience.
6: Yes.
7: Thank you,
8: Sam. Thank you. Let's do it.
6: We love you.
9: Yeah.
1: Yes.
4: Go.
1: شرفك تشيل هاي الميوزك.
6: مش انا حاط.
1: شرفك تشيل.
4: We go now.
1: شرفك تشيل.
0: In Palestine, it is very important to laugh and share our stories because of the tragedy that we are living every day. Everything to me has a potential to become a joke. The way that person talks, the way he sells his coffee, the way she speaks to her son. Honestly, I inherited this from my beautiful mother.
10: خرفك عن قصة هالبطيخة
1: كلي وانتي هاتم
10: بكينا عندها حماية عايشين أنا وسلفاتي ثنتين كل يوم يأخذونا على السهل الصبح والعصر كل يوم الصبح والعصر هسا بكو زارعين 20 ديلم بطيخ 20 ديلم تخيل صارت البطيخة هيك طب هسا بدنا اجى عبالنا بدنا بطيخة لا ممنوع يعني إذا بتقطعن البطيخة البيت خلص يعني بثمرش عار ما انت البطيخة كمتنع كمت كلت لسلافاتها كلشن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحد بطنها بوجعها ايش خاصرتها ايش ظهرها ونروح تحت الشجرة بنسرك بطيخة يا يما ظهري يا بوي معلك يما معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجرة بس من فرجيش فيها تعال هسه بدنا نسرق البطيخة سرقنا البطيخة لقطناها وهي من بطيخنا أبي فتحناها هيك بالحجر وأكلناها بقى جاي عبالنا طب أكلناها وخلصنا طب والكشرات بحس بتشوفين شو بدنا نعمل قال لي طيب شو عندك شو رايك؟ بدنا نسخمها ولا نحطها هنا بالشوفن بظرف بالشوفن أقول كنا نبحش بالأرض ونكبرهن أكلنا البطيخة وكبرنا الكشرات وروضحنا ولا قد إنه الغازي غازي
0: To have a home here in Jenin, this was my dream.

في فيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حد معه بصاري عيلك ايه قصة تلبيتك.

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل طلعت مظاهرات، طلعت مظاهرات صح؟
1: مو عملوا لي
0: طلعت مظاهرات، سبيت على الصهاينة، وكمان في هودي الأولاد الصغار اللي بكوا على حجز قناندية بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع إني درزية بس اشتريت المصحف. فإنه تاني أطلب شي تاني مع جني بخصوص لقيامي. يعني أنا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس إنه مش على الصبح الساعة 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بركي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. أو كمان شغلي دخلك يا ربي، قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الإسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مرة لازم أقنعه إن دروز عرب فلسطين وسوريين أبي يخدموش بالجيش، نحن أهل الجولين، يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم أتعبد ويه.
2: So last night you were in Ramallah.

0: ثلاثة
1: واحد
2: اثنين
3: يلا
4: مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسيت بضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفة على الشط وعنا برندة كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الجرافات من الكراديات من الجبات من البراكين من المسبات
5: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the mazad. And now we have a big, big, big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
4: زي ما انت شايف مطبات سيارات شوارع حديد
6: This is a romantic walk, isn't it?
5: Yes, romantic. Beside the wall. Sam, beside the wall. Yo, yo. Beit Awa. Beit Awa wall. Yes, do more.
6: Look at the fridges. This is fridges.
7: Fridges.
5: Thalajat, ghassalat. Thalajat, ghassalat.
6: Yes, this thalajat is the fridges. Ghassalat washing machine.
5: Beit Awa used to be very beautiful. It was a calm village, clean village, a little bit green. But now it's the opposite.
8: In 1948, big parts of Palestine was occupied, and the Nakba happened. Hundreds of thousands of the Palestinians were displaced from their homelands. 1967, the rest of Palestine and Golan Heights was occupied. In 1993, the Oslo Agreement divided the West Bank into three areas. A, B, and C. Every time Palestinians need to travel from any area to any other areas, we need to pass.

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريحنا مده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب، لو مسكوني شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: Passport.
3: They need the green ID. Green passport. So 1, 2, 3, 4, and 5 come with them. They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
4: Just parking, and let them work inside.
5: Don't have any control on this situation. Just waiting. Waiting. And when I saw them with this silly hat. You know how to laugh. Even in this situation.
6: خرع عليهم.

0: In 1948, Palestine was occupied. That's why we call some areas the 48.
1: Being in Haifa is really dangerous for us. We know the police are around every corner, and if they stop us, we will be arrested. But we cannot show that fear. If we look scared, they will be suspicious. We have to pretend we are a bunch of Europeans enjoying the Holy Land. Nice clothes, nice sunglasses, and nice shoes.
2: I think he will ask about tickets. I mentioned in my set the sea and the mountains, and feeling a little bit sorry about that I have this luxury.
3: It was important to put your place and the fact that you're from here in the context of all those other places that are represented in the show, and to somehow reflect what you think other Palestinians who don't have access to the sea might think of you.
4: Lovely,
5: yes. Oh, let's take a picture of us here.
4: Yes.
5: Haifa!
2: This was my fantasy, to be on the stage in Haifa. I saw the people, feel the energy. I'm totally in this experience.
3: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show, and how to acknowledge that we're in Haifa.
6: Yeah.
3: We'll start with Ivan, hopefully she'll join us. This is her audience, and she's used to this vibe.
2: I need to push it even more. More weed, more gods, more.
3: She'll play it. Fine. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
6: But هذا جزء كمان من طبيعة, it's their way of reacting.
3: Yeah, and that's good. They enjoyed it.
6: فما تحاول تدفع الأشياء إنه لازم تكون هيك في كل محل.
3: And this will be different again. So just trust.
6: هذا حكي ما هتكون ممكن يكون أكتر هيك. فهم عليك في كتير ناس.
2: Even in Haifa, I'm not sure
6: how the reaction will be.
2: I don't want to expect anything.
6: Yeah.
2: Just want to be here.
6: Yeah. And just do the show.
3: Absolutely.
2: Yeah.
7: اسمي حنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمي حنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا جيت لهون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعر ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر, متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره, وكأني بتنقل من محل لمحل, أنا بقولش إيش, أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي, بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير, أول حالة تنمر كانت من أمي. متأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل, ثقتي بحالي مهزوزة, مش عارف أتقبل مين أنا, شكلي منيح مش منيح, شو مين أنا؟ قالت لي لازم أجمل بشرف ربك. عرض أمك يعني, وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي, شو بتسوي أنت بحياتك خي يا حبيبي؟ أجمل! تقبل حالك, آمن بحالك, هقبل الكشاي تبعتك واطلع كشكش خفش. بعدين انت فنان, الفنان لازم يكون مشرشح, الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع, لازم تعاني عشان تقدر تضحك, لازم تعاني. نعم اسمك خراب.

0: من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين الفلسطينيه انا عارف اللي هو حمست انا هيك قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو روح لغاد روح لغاد لانه هاي لب المعاناه روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه واذ بي انطفت ورحت مباشره على رام الله قلبت الحاجز بسهوله متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله متأسف إنه فيش عندي تصريح متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني نعم نعم أنا فخور بحالي زي ما قال محمود درويش بعرف شو قال قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش نحكي أشياء جدية عن الوطن الوطن ممنوع نضحك عليه
1: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا يعني انت بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش اسالك سؤال
0: اسال حبيبي
1: عن جد انتو بحيفا هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
0: طبعا احنا بحيفا نلبس هيك كل عرب حيفا بيلبسوا لباس موحد زي هيك كشي نظارات قميص بنطلون شايف؟
1: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا
0: نعم كيف بيلبسوا؟
1: هيك؟
0: هذا الموحد عندكم
1: تيشيرت راكز اسود بنطلون راكز بوت راكز يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك بتطلع الواحد فينا بتشوف زلمه
0: يا انا مش زلمه
1: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
0: قصدي شرف ربك اسكت
1: والله العظيم
0: انا مش زلمه
1: انا مش قصدي والله العظيم
0: ايش قصدك يعني انا مش زلمه
1: انت فاهم قصدي انا يعني
0: انا مش فاهم قصدك انا مش زلمه
1: احنا يعني
0: طب استنى شوي ناخذ نفس ايش لازم اعمل عشان اكون زلمه
1: مش عارف
0: شو اذا بلبس بلوزتك بصير زلمه
1: والله يمكن امسك
0: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟
2: هيك عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟
3: أصعد ريفيو عن أي عرض فيه هون؟ عرض رام الله، عرض رام الله، يلا وي جو
4: رام الله خلص
3: استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين خلصت؟
5: يا
6: ساعة ولك هديني بيت ساعة 7

0: Israeli law stops us from going there. So it's very important to perform at the Palestinian National Theater in Jerusalem. I've been traveling and performing all over the world, but not in Jerusalem.
1: من عش الدبابين من بلاد تطلعش تشحرش فيه براش تخك بجرك بلاد المطبات بلاد الطباء الأسنان من عاصفة الانتفاضة
2: عايش حربي
1: أنا حد كثير مشهور معروف عندنا في البلد وين ما بمشي الناس بتطلع فيه وبتضحك والله هبيلي هبيلي في لندن هبيلي في نيويورك هبيلي في سيدني انا هبيلي في السودان انا هبيلي انترناسيونالي
0: All of us were nervous. We were tired from traveling. And it was really hard to make them laugh.
3: How you feeling? Well done. Jerusalem. It's tough.
4: Yeah.
3: Well done, though. You won a round.